شمان مگه بیارم شوخن طاول خیر پرسقال آتورای پرسقال مردن آتورای بیتال قطخن هاشیت من تو جل اف اف ام تمانی اتصا نخود طلا آن مغبان خون یوسیپ سرجس مرختان دا خورده اتلهی و مریالها بد خطبیتون خشما دنیات مردو تنای من دها خورده ات همشه ای مخشخ خلل ای قاروخن ای قاروخن جورالیل کسلن تلاشیت شارن خرزة دي بسلوطة مارانيتا إنا قمنو خاجر قدوانا يا بريشي ونقاتوخن مارا انمودد ببموخ إيشو مارن إيلي وهمند بلبوخ تقالاها مقملة إلي من جوميته بتفرقت يعني مشي خيوتا بنيت لده جرقا ان اتن اويلو خيمانوتا قد مشي خمتله وقمله برطلا يوماني اها الى لبت مشي خيوتا مارا ان مودت اعتراف مودت ببموخ ايشو مارا ايلي وهمنت بلبوخ علىها مقمله من جوميته بتفرقت أردت أنت مارا نيش مشيخة بمارا القاتن جو إجارت بولس شليخة قا أبساية قن قباليون خمشة جرق تري مارا خيمون خيط خبة داخي أب مشيخة مغبلة اللان سبيال جاني من جيبت من جيبا قربانا ودوخل الالهة ريخة بازيمة يعني مشيخة دويخال جانو بادل ديان اخنن شيخاي وبزي ادي الخاص خا بلا سوبا اطوراي بمارلي وطبالخ خا امتو ابن مايج وبايش متجو قورا انا شمو بتبايش تخيرا من دورا الدورا إن أونت بالغ قومتو بسبيوتا بخبة بخيادة لا بالغ قومتا جانو بس قد أون شاقل يترانا من دوب الخانة الديو بس مشمويتون البرسقالة ترايد بتالغة توخن من تجي ال اف اف 8 أطسة قناة بي مغبري لن أطسة 8 تري تري 8 8 أطسة لا وبزي ويب سايت ديان إلى www.893fm.com.am قبل مني إشلامة أطرايا مليا من خبة قاتلوهن يتن مشموية اللهن ين أدي يبتخلوهن برسقالة أبزي بيخمط دخلوهن قد يوم تخشيبة إلى إيدة باباواتي بتهادة بتنزمر بدانو بديو أبزي بسبرخ إيسا سرائيل شاماشا هم زملان بلجت اديو بهم زنبوت شارع ات ربان هرمس بس شارخ لخرزن

Ay şaman mugu be azak kara katohon yuman diye idavate u tkhare basime meran khabir kha atwarwale i wa dukhran rabban hormes ina akh wa shiba totanute marmel ze ya metropolita bet avtraza qurbana qadisha ju umrat rabban hormes arpar bir kha ile دخرانت مر بابا قاتولي قايا طلطانسر بيرخا طلطانسر بقطسا إلي إيدس ليوا أرباسر بيرخا إلي دخرانت مر ساوا أسيا ومر بيشو ومر مر أبديشو ومر زيا مر بيشو وكل قديشة اتجاسر بيرخا إلي تخارة اتمار شليطة وبزي اشتا بيرخا اختمران إلي وايا إيد باباواتي يومت خوشيبة وأمرا اتربان هرمس يعني إيد اتمدنخا واتلا بلطة الشيماني جو شو غراون تاما بتقوي ميوزيك موسيقى وخلطة وشتيتا رقدة وزمارة خيوبة خادوتيلة بإيد بابا أزخل درغ الشاخين وتقدا شاوو أتقى بمارنا اديوم يوم تخمشو شيبا سيقومت طلامن يرخد إيلول سبتمبر درغ الشاخينوتا إلى إسري إشتا كل يوم شمشانوا قدمة يوم تروتا درغ الشاخينوتا إسري طلا كل يوم شمشانا يوم الشبتا درغ الشاخينوتا إسري أطسا كل يوم شمشانا يومت خوشيبا اسري خبيرخا سوري يومت خوشيبا درغ الشاخينو تا اسريخا كل يوم شمشانا يومت روشيبا درغ الشاخينو تا اتجاسر ايوانا مطرانا يومت لوشيبا درغ الشاخينو تا شواصر ايوانا مطرانا يومت اربوشيبا درغ الشاخينو تا اتجاسر ايوانا مطرانا يوم تخمشوش بيت بيتايلي درغ الشاخينو تا إسريخا كل يوم شمشانا يوم تروتا درغ الشاخينو تا إسري تري كل يوم شمشانا أبزي خا دولار ات استراليا وايلي شوي خا سنتا من دولار أمريكا

شمان مو به اختمرن يوم تخشيبه الى عيد باباواته وامرك قتل باباواته هابي فاذرز داي وبطلبخ من تيتا وخبه وسلامه سلاماتوتا قتل باباواته بريشايق خوري عزيزه ربي ميخائيل ميخائيل بمارخ هابي فاذرز داي وقالوخم جورج ديرو فيكتور بيرا قتل أنا وجورج بادل أبزق جمال رشو وقتل تمشمي ألان بمارك هابي فاذرز داي داخي تيلا خيال داها ودلون آها يوم ات فاذر داي تلاشيت مارتاما اتوا خانقوا شمو ايوا سينورا سمارت دوت آها سينورا سمارت دوت إيوا من مديتت سبوكان جو أغدانة واشنطن أي بختا خشتوا الأمرا شميلة قاشا جو أمرا همزوما باست إيدت يماتي لا إيد باباوات إيدت يماتي مارا أنا إذن إنو جو أمرا شميلي قد قاشا مزوم لبوت يماتي قم آتي لي خيال قمو لخوادا إيدا أبزي قباباواتي تلاشيك آين سونورا سمارت أني خمشا جناتي و يعني خنواتي وخطواتي مارا يميمون يخلا واني سوري ماني قم قم جروسلون تجبرون ما خلون مشتيلون ما رتوانو خبابة شمو ويليام جاكسون سمارت ويليام جاكسون سمارت ايوا بابت اشتا يالي سورة اختمرهم خمشة ومن ناس سونورا واينا اشتا قملة انا شاب تربية بنونه وبناته هل جروسيلة مقريالة خاسمة من نورن بيت صوبة منتيلون إتاها نقوة سونورو سمارت دوت مروالة أنا جارج أودن خا يوما قادها بالخانة شابيرة ودل بابا قاتن شيت ألبر تمو أسرة وا مارا آها سينورا ودلخا عريضة تانا خا وراقة أرزهال مقروالقة أمرا قد يعني أودي أها أبزي مقرولقة YMCA YMCA إيواقة شوتا بوتا جوانقي تمشي خاي أبزي أتوالن جو بغداد YMCA أتوالن سويمك فولي أزخوة طعم أيضاً أخوة سورة بيلا قد آها أودا إيدت بابا خمشة بيرخت إشتا سبب إيوا بردي إد بابو جو واشنطن جو ديم ديتت إيوا مبلتا جو واشنطن أوداول إينا مارا لامنتيلا قد أوداول دويو ما سب رابو قربوا مارا إينا آين لتشليلا خش لبارو ودلجو أمرا خا رازا قديشة قا بابو مارا أبزي خانق وخيطة بياو أوداوة آها آها إيدا إنا رشما إيد سينورا مقرولة خا طلب قا هجما قد أودي رشما إيد أودي لآها إيدا قجا قمت لامن تيلا نشيت تلبط سمو إشتاصر إذن تيلا ويلسن ودرو ويلسن رش أغدان مخيدة أمريكا قبيلة لآها آها خيال قد أودي إيد بابا إن إيجا بس جو سبوكان جو واشنطن إنا آين بيا وقد جو كل أمريكا أيوة آي دي شيد دل بطمو إسري أربع
ريش أغدان مخيدة أمريكا كالفين كوليت يقول لها وسيت أمريكا قد أديلة أها إيدا إينا ورش ما إيتشي تألبا تصمو إشتي إشتا ليندن جونسون ريش أغدان مخيدة أمريكا أون يقول شرارة قد يوم تخشيبة تطلع من يرخت إشتا بتقابي إيدة بابا مدري شيت تقلب تصمو شوي تري إذن تيلي ريتشارد نيكسون رشو غدان مخيدة أمريكا بولت لخا قانون ورش مايا قد إيدة بابا إلي خايوما رش مايا ليت بالخانة جاو يعني إلى أطلة رسمية جو تولي أغدان مخيدة أمريكا منطامة آها إيدا شرر وخشل الأطروات خينة قامت كل خشل البريتن إنجلسناية خرطة اليوروب جرمن إيطالي الكل داني أطروات ودلون آها إيدا هل تنطيل المدن خمس آية وأخذن لخجو استراليا تلاشيتك وقربها مدين ناشي قاما يتودلن آها إيدا إذا ما رأي لمخ إذا قديشة مار يوسف جو إيتا كاتوليك إنا أخنا مودي أودخ قابابا جداها يوما واجبوتا مودي لها تلاشيت أخنا يوخ بحبا أديا إنا قبنون بارخ أخناوخن مو أوديتون قبابوخن لا أيضا سول بابا وغش ربيتون الجنرسينج هوم وون إيش من دلابيو ينلا يبتون إقارة قبابة وأبز قيمة إن متيتون خا إقارة جورة قبابة سبابة ويمة ترونت إن استوند بيتا ليلة بس يمة أنت إلى يمة بيتا إن أبا بتلخ شو برابة جورة بوت هذا بطلبخ منوخن شو لوخن حضريتون خاد شوچانا قبابا ينوي دستت وردة يمشقليتون إلى بابا لبليتون إلى خالو قنطة ريسترنت اخليتون موضالة جميتون خو قرواتي خزمانة وتخريتون يومانة اتيتون وصورة بابا دخي يتجرب على أخون دخي خخجي ايو جدي او تخيط عاد بريقتوا عزتوا طالتوا وشرتي من ديانة اتيودخ والون دان تخوى سورة وادي ابنونان وادينان من ديانة جور شربقشي دوزوتا تلخزمر ترابا شابرتا بس بابا هاج مرد تودنا شو كانت اتشلوهم باباتي هابي بغادر

رابط باش ميلان أهزا مارا جورج شربختي لخا بين شكرن إيطا ات أمرت ربن هرمز ات إيلا بداها إيدت بابا وادنا خبلطة الشيمانة جو ستر دي ماركت براز قربانة قديشة وبزي إلى دخرانة اتربن هرمز يعني تري يومانة ضيانة دخرانة اتربن هرمز و ايدت بابا جو شو جراوند عباسيما قاشا رامن ات الى رامن يوخانس ات الى ملخمو اها بلطل شيمانو بطلابخ من شلوخون فامليس ميتون بابوخون اتيتون و تاما مقرويتون قاتو قاشو جانا شابيرا ين شابرتا ان الى خانكتا ين خا صدرا ين خا خلطلا ين خا دستت ورده هاو بريخة إيدت بابا وكل أطراي وكل شمان

Ivan. A dzirbantą Ameriką Marilą Echman įvą šultonį al matyt Hormis, al mamas. At Hormis. وبشواق خرابة جامية أوري ولبلي نوطة الأطروات أدبي وقنا نهازر يواخ قد أودخ خصبخ تخيطة ين هجم خيطة الإيران أنغزيلا أننقيتنا هل ديضن تا إيران خايلة صواريخ ين طياسيات طلا طيارة الأردن والكويت البحرين هلم يعني خلنت إلى إيران ليلة بتلايا أبين مخايل الخلاوات أمريكا إن جدنا أطرواتي وزير برايوتة أمريكا بمار لي قد أخنا بتماخخ التلخة أطرى اتسانت قا إيران يعني بأرخاتي إن إنا أرخاتي إقنومياي ين أرخاتي أسكراي إسرائيل هجمت إسرائيل مرة فأجهزة الأمنية إيراناي يعني شينة إيران وودن تلخى أرخى قطمان بليتوني لهجمت إيران إن هجمت إيران دزوتا خيلان إلي رابا يصورة خيلانة أتلن جو عراق نوري المالكي رش وزيرة عراق داور مارا قد حشد الشعبي وميليشيات الديه ليربي لأسك جك الديه ليربي انشومت آوية سب متوى تلاي خابي يرخد تلاي بيرخد إيلول قد شلي تسليمي وان جك الديه قهوشما يرخد إيلو ترايل بس إشتا إنا نور المالكة مرة لا لي ربي إذا مجكة بود هذا وإلى خأهول جو عراق إتن رش وزيرة عراق علي الزيدي وأون إلى قائد العام القوات المسلحة لخا أومدت أون مارو لي أني لينا بالشرايو لينا بقبالة بيو بود هذا خيلة علي الزيدي بشماطلة من بردن ميليشيات يعني مقاومة اتينا بلاخة خيلة بجورة لين خيلة أطرة مشمويتون البرسقالة أطرايد البتاية قطوخونا شايت من توجي LFFM 8.9 نغزطلا عن مغبانخون يوسيبو سيرجس مرخطان الدا خرزة

خيلك هاو خبرك يمي هنانا يا عزيزة بروني هاوت مشميانا الخبرة علاها وزديانا وقاوت هيرانا

تقريباً أبو شالة مو دال أبو شالة دوزو ترابا بيدا اتلا قمودي إلى ميانتا إذن أخلط لها شاخنتا خدشا صدرو خدشا باتخ أبو شالة مودي داري جاو قمي كل بقط قط بتشاراوس مدانوس ننخا وقط قطة سلقة وخدشا بصلة ياريخة وميت تري مستا خاتشي لوين تريتشي لوين مستا وأوي لو طامة خطة متخ خايمة قمضانة جمية قد خدشا جلدة بشلي وتلاشيتش بوشالة يو يا باسنتا إيمن تاوي بيبر صاروبي جاو فبشلون بوشالة دني يومانت إلى قرطة قمت آتي قيطة لا مصيتو نخليتون بوشالة

0: שמר מוכבן, אמני לשמשנה איסה ישראל פטרוס, אדיו בתם זמלן, בצ'ריות הבוט, קסת חיות את רב נרמס. قبولو خشينا شما شئيس اسرائيل بطرس
1: إيما كل إقارة قبولو خشينا رب شينا كل إقارة
0: فقدنا الهاويتون
1: بريخ الله خون أجب تهمزم رب كريوتا بالتشئيت الطوانا رب هرمس في شلوية رب هرمس جو تلجد دارد إشتا جمديت لابط أنا دون شيرات أدية كي أرخل كي أرخل أرخل الأهواس جو أطرد إيرا شمد باب إيوا يوسف شمد يمة إيوا تقلا آها قديشة جروسة جو خبيتا مليا من هيمانو تمشيخيتا شاررتا أواهو إيوا مخبان صو مصلوطة وهيران قناش مسكينة كدويل أمر طوانة ريسشن دي ورى البدراشة شوريل بقرايا كتاب قديشة بقنايا يلبانا روخنايا بجناية شولانة هيمانوتا شواقة الألمايوتا شواقة أمينائيت كي أمروا لأواهو الآن جارج هاو الإيخي دايا وبالخن مخ رزايد مريم حد خايوما كالطوانا يوخاشنتا أمكتوا بغزائر خان خزوة معجبانا كدمارن إشم شيخة تيوة ألترونس خقرة وإيقارة وخيلوات شميانة بكلاي قامو مقادوش الربوطة جودا خزوة بهرانا قربون إلى الكز دلوة طوانا خامن مالاخة بيد يمينة خاكليلة شابيرة داوة قمتول الريش الطوانا إيمان برآشل من شنتي بش مقوية لجاني الخية ربانوتا ربان هرمز متوي لجو خيالة آذل أورشلم مصالد وكانت قديشة كد ودل مشيخة جاوي خيلواتو وخادر جاو مدبرانوياتي وكانت إلى دير مشيخة و وساقت الناشوت مشيخيها من طام آز البرية تسقيط جو أطرد مصر وتآمر أم أوهات قديشة طام بفلاخل مشيخة من يومانه من بنطايل الشن الإسري من خيو بشواق الكشين الأواهو وفلاطل من بيت أواهو بزالل باها سافر من بركلاي شواي يومانه الخشت بأرخة بمطايل المديتة موصل أطرد نينوي بشرايل جغتا من إيطات طامة ديوة شمت برخالة من معبدانوتا على هيتا بتفاقل بطلاقة ديشة شماني أني وأبا ياقو يخنن وربا خنانيشو أني قديشة إيوة جميرة جشولانة على هاي من برق ياشيلة برخة مني تول الكسلي من ناقستن لجلجل الرب الهرمز نورة على هيتا ويلا كل نورة بنورة لتلب داميتا آني جورة خسية خزيل آها عجيبوتا نورة رسل الضاو عليما على حايا وجبل عجيبوتا جورتا برميل طلونتي برازة علما خاتا وقال جربيت البلاخة دوبارة طشية شدريل النابوية ودية كسيائيد مرن اللي برونا هدية إيوت اللي هواية مانم دوبية قمشيخة رابد بتآتي كسمارة بإيدوخ من قريت الشموخ شيدة ورخشة بيشة بتأرقي وميتي بداها شمي اللان فش من خشتة القرش القرخ اللي أرخو فهدية هو آزق العمر الدية سبب جليل اللان مارا كلم جابيته منه وديرة لبيته روخانايا لهوايا أرعب داميت القرش الليطة عائلة يما قديشم ربنا هرمز مقابولة لخي يلدنا طلاطة القديشة كاشلة من خشتر أورشلم بزالة العمي بمطاينة العمرة تربن برقيطة بمديدة مريج بوارن العمرة كاشلة من قبل بيتخا إقارة جورة حزيروت تربن مر صوريشو ريشم دبرانا تعال أو كنشية على هاي الجمية وطامة من يانائي وترموش في أربع جنات لخم شاروية لرب هرمز بدوباري خاتة بطوصة ملاخاي بلخانة شميانة دمية تينة وزديقة وخدام اليومان قربوننا إلا أخنواتي بيومة خوشيبة القمحنكة من برش قلت درازة قديشة متيلون الله إيدا ربا مرسوريشو عم عوك نشيا قديشة ديوة جريلون ريشة بسلوطة بزمرتة بمزمورة بزمريات روحات قدشة مقبل الاسكيمة خيئة دربانوتا اسكيمة مشيخة دربانوتا بيكشل شخربة من عاو بغرانوتا المخطط تخيل روخانا ولخ جداها ديرا را بن هرم ترابا كي أجزوا جاني كل شبتة تبنا شاقلة ميخولتا برمشة وميخولتا إيوة لخمة ومية كشبتة خادي أخوة وملخ أخشي قنية وموكاخة من باب نخيرة يعني ديروتة ورقة والكيولة ناشيتا قاشواشن حتخة فشلف شقة في الخانة هيمانوتا ربنا المترابة كيما خبا قمارا إشمشيخة دخيوتة صبيوتة جلدوتة كيم جاوبا لمريا ومدروة اللي مطلابة جو داخ جو خامن من ما برشا واشنة جو داها ديرة تيواتهاما قلت له طول الخودة داخي بأي وخير نوشو مطلب جاني هاي وكسر كشري كشريش الديرة جوداها قليتها كي جنجروا البغرة بصومة كل أسرة يما نغدقها كي أخروا هيتش شنت طرحاتوتا دليلة ليدا مخوا لازي بيوما كي أودوا شهرتها بليلة وإمامة إيمن كي أجزوا من شنت كي ساندوا خاصة بيتخا جودة قليتة حتخا كبسنيدة جودة كشاقلوة لخان يمتا كريتا وشنتا فشتقو أمرة قديشة ربا برئيتا تاي أبطا شنة ورابع عجوغات بلاخي لبخيلة مشيخة ومارن إيش مشيخة كل عجوغات بيوادير ربا هرمز خيلة على هايا كسنيدة هم منا خبرانة مارا إيش مشيخة إيكت مرة جد إيمن جاليو قديشة قتلميدو بروتون تلمدن ممدن كل طايفة شمت بابا برونا روخة قشة جروانة تأخيمون سمية توخن ديوة بلتون ميتة نخمون بلشان خاتي همزمون إذا توخن متويتن المرية بالدسبي إن سمت موتا شاتيتا ليخد دقلوخر مت متمتو مملو بآمل هانو دين بعوادة قولة مارن إشامشيها لكل تدميدو في كل دورة ألمة بشان بتبكريخ لخلخة ربن هرمس مضوير قاقوريل تكبران الشولانو الدائرة مطيطة لدان الشان من دان زخي زوناناي قدامي أم ودامخ أم أواهي وآزل أرخد كل علمة بدها قريلا كل أخواتي قد شوقنوا بشينا جمية وطامة كل ناشد القش ومديتة خضرواني من برسلوطة قعلاها ومشيخة بطلابة لمن شيخة قابل روخي بشلامة أم كل الناس تي وجمي طامة وبطلابي رحمة على كل قناشة وبشمائل برشامر رشبة خير صليوة مرنايا بابا برونا روخة قدشة مدر بيماري لكوشن شينا جاه طلاطة بتجامل أيضا إيجا صليل تخمد ودسوات ملاخي كت جرمخل هاوطار قديشة مخيل خاري مخيل خاريخة باسيمة تروخانة وأخنوات لنصيل قربنيوة الحاو فغرة قديشة قطري صعبت حل مشوني لحاو ريخة بسيمة دمالاخة مالاخة منطيل مشريل لنوشة الفرديسة دارها ايك الطامة بسبارنا كل كين زديقة ناشة كيفيشي مشوني من دا علمة ايك انسو يخلم تشمشت الفغرة زايا الابسقوبة وكانة مشمشانة ام خاكنشة مهمنة مطلول جو بالسادة دير جو عمرة الداد الإيوة جو دو عمرة وطامة شونيلة بيوم التروشيبة من برد خوشي بالطلاقة قيامتا بخائر اثماري اشتاشنة رابا عمرانا في شين مطلب شم الداها قديشة رابا ناشي في شين قرية باها شم قديشة صلواته بيش أنا متخرج دكتور قديشة قدرة وقدم واتر صلوات الدها قديشة ربا هرمز بيشي تنطير من كل شتميات الدونة من بند الساطانة بيش كل داني ماخي خاصة بي في مانوتا صلوات هذه شور حضروان كل أخر بيش نطير بليل الإمامة من بيش نطير بليل الإمامة
0: مريا بارك الله خن هاي الرابع بسيم أم خبر إيقار. مريا بارك الله بسيم رابع شماشة قدها من هرها التعبط قديشة رب هرمز بارك معن. آمين.
1: مريا مريا شمشي ألا ومريا شمشي خشوخ شم قديشة.
0: آمين آمين آمين.
1: رابع شينا كل إيقار.
0: شمان مغبش ميلا خان ال همزميات بسيمة ات جمعيات بسيمة المقرون قاتن شماشة إيسا إسرائيل بطرس أزمر تبدودنا شوچانا كل باباواتي يعني تمغبي أدوار يوسف بيبا ملتزامارة بس قباباواتي

شميلان ملكي زماري أدوار يوسف بيبا هدية بتشمخ الأنطوان داهم موال شابيرة تجارش له أنطوان يونان أبزي أهز مرتبط ودنا شو كان قطوخ ونشمان مغبي.